أُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ

وقد وبيتنا ونقع وهذا إيكا بربا كفاكي حتى وأبقى متى أولاكم وريئة آمنكم فإذا جاء أتساء يوم يكف ورمى من أكي وأمه وأبي وصاحبته وبني لكل شيء منه يومئذ شأن يؤمن وجوه يومئذ مسفرة طريق ثم مستبشرة وهدوء يوم إذن عليها غدرة.